إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci. Bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah shaum yang dikenal dengan Saum Ashura, di mana Saum Ashura ini dilaksanakan.